0: تنزل لك عسل جبيرة. Still as well stuck in the middle with you. ينا لسم ميكس السيافو باي ايزي 100.2. هذا الوقت مثل تريك سهرة بيرة تالجن. كل مثل ديفرنتي كيف هما ايلك والله يفسرو شهاجة ديفرنتي عليا. ينا وهنا ايلك شين هليب واحدة تم منتل از انيثين لورا من انريكا اغليزيا باتم واحدة سبيها منس جانيت جاكسون واتفضل حفنا وحفنا اكتر اهرين ابقام دالوقت
1: Weekends with Atlas Healthcare. Leave it to us.
2: Din il-ġimgħa f'Lidl, ifranka fuq il-marki lokali favoriti tiegħek. Mill-ħamis, kini Zero Sugar, sit fl-ixken, għal 10 euro u 9 centesimi. U Twisties Paprika, 50 gramma, għal 85 centesimu. Lidl, more to value.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Birthdays aren't just for kids. Bowling, laser tag, private areas, and full food and drinks packages. Your next celebration deserves the Eden. Visit theeden.mt.
0: Like if that all dash me early since I see all these weekends. Badalli ħafna u ħafna tracks tal-ġen l-esti għalli kemm jekk tinsab fil-kċina, fil-karozza, kull m'għandek tagħmel li tħoll il-volum, għax jiena se nieħdok lura s-sena 1985 ma' Mental as Anything.